ثم تايجا تاجينجا 1 مينيت ثم تايجا تاجينجا 1 مينيت ثم 1 مينيت او دادي 1 مينيت ثم 1 مينيت *274# minitit agenge amucho ko kwani minitini agenge agosaru *274# *274#. 1 minute 1 minute *274#. Agere kagites 2 minutes. Agere kagites wait 2 minutes. Agere kagites 2 minutes.